غسل جلجامش شعره الطويل، أرسله على كتفيه، خلع ثيابه المتسخة، لبس ثياب الملك، صقل أسلحته، وضع التاج على رأسه. نظرت عشتار إليه فأعجبت به، قالت: تعال يا جلجامش،